0: لادا تا لا شفاك لادا ايكينك
1: هوا مدوها ما تلا
0: قولو لا شفاك لادا ايكينك
1: هوا مدوها ما تلا
0: انا ينغرام دمالوكانا حتن عامشي هاركو مطلا نايمكو هنيا kariya wa mujum har sada ba su fata ba
1: hawa mai tuwa ma dallado
0: ma to kan na sauka kaman dabu ka san bazani kwana da yumma ba in hawa na tuwa ma dallado
1: hawa
2: ko kana a tashi kuka
1: dallado
0: ayan tuwa